0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
4: بهور بكى أسحب ديمة بيجم الناش بركز الأرمي تالد عيشم بس أفراس دياوانا التبي معلكة يعني أرمي تال كامل نفسها ون فاملية هم فكرة قال لك أبشيق لك peaceful عيشن و قال لك احترامش وعدابة هكام تيرا درباز ويردكن قال لك organization تدهننا هكا مستعدامات كان نفسيا و اش اعلى هميفة قال لك يتقنجن بس نكارم قنجاوان بو اسفين
5: باشا چما گرينجا كو جيروكين مينا جيروكاتا ده حفته يا پنابران داورن بهستن
4: اش بر هكا او تشتيم تراد درباز بوين حقيقة بو نبس قصة كتقال بكي حقيقة بو ام العمركي كتشك دا داعش ام قرتن قال لك عذاب بما كيرن و تشتي هري مهم تري اي هكا تشتي دي هري مهم او اش بر دا عالم زانبي هكا ايزي دل چه مرحلة راد درباز بوين و هيش الوي عذاب دانا مشكلة هري مهم تري او هكا هيش جينوسايد خلاص نبوه أزانم قال لك عالم فكرتك هكا جينوسايد ال 2014 هواتشو خلاص بس نا راستيك شفي تشتي رنينة وهتانا كي أفرو مستمرة جينوسايد بإيزي ديارة فأشبر في تشتي قال لك مهم عالم هم زانبين بس حكومة أستراليا حكومة الدولة تهمي قال لك مهم زانبين هكا إيزي دي لتشمر حلع الردر باسبونا و هيش قالك القوينة
5: باشا أميرة تا برتوكك بناوه فو علي فو أس أول messages from captivity واتا جبو علي جبو مهميان پيامن جدل گرتن نفسان دي أو برتوكا لسر چيه و تا چما نفساند
4: وقت أزل دست داعشتا مهرديم أتحاولان حكا سنق الرسالش علي رب نبيسم اجبر الوي وقتي تا مبهوارد كير وقت داعش ازش جهكي حولان دم جهكي هبي علي الروجك بيننا في جهك از جبريم بجهر جهكي از برباميته مهنق رسالة النبيسين مل هنق جارة البن رحلة هنق جارة مل شباكي رطاويتن مدقو بلكي علي ديت وبلكي هكا علي رسالة كشبانت مديت او جي رسالة كشمرة بشين بنبيسه وبلكي أبفي طريقة أزو علي كاربان يكودو ببهنن أف هدفة مبوشوان رسالة هكا الدست داعجة من الفيسين وباشي وقتي أز خلاص بويم وقتي أز الكامبيجي داد عايشيم هر من الفيسين هر من رسالة الفيسين إش عاليرا إش بركة مقالكي بهنية كير وش بركة علي إنساني هر نزين تربو الدليم دا و هر جارك عم تشتك نفسي با مشخورة خوندي أسبيت شعريم هكا علي عصامت كيا هكا علي مرة يا فنفسان بو وكا strong connection between me and علي اشبروك أسهر ديم أمستمر بو من نفساني وبشتي أسهاتي ما أستراليا هر من نفسي وحتان ها أز النفسم بس صالة شوي مياك ناسكر نافيوي أليكسا اش أرميدال سنتريا الأرميدال العيشم ومس عدامكر وقالكي سبورتا مكر هكاس بكاما كتاب مدفياس بكام كتاب وقتي أز العراقي بس مشكلة الدعم نابو فوي مس عدامكر وبشترا أو رسالة هكا من نفسين مهمة ترانسليتي إنجليزي كيرن و SSI دراوي كتابة مدفعاند وال International Women's Day نهي مهاسي السدني كتابة مببلش بو
5: قال لك باشا أميرة علي شتا مستر بو يعني شتا بچوك تر بو
4: شما مازن تر بو
5: يعني چند سال ناف براوده هنا
4: آس بهولد كم تقريبا نه سالة
5: بهيفيا لوا وغره و بهيفيا ساو سليم لوا وغره
4: إن شاء الله
5: باشه آمیره تدخازی چه شیرتان بدی پنابرین جوان

0: و به تایبتیین ازیدیه که حول ددن جیان خوال ولاتکی نو جنو و آوا بکن.
1: اشیره تامه اش لاج اهمی رنه بسید ازیدیش برکزانمه دیشی گلگ زحمت دیتن و کاما.
0: بله.
1: بعد تشته مهم تری آوا بینه که الدولتا خود الچ عذابی را درباس بوبن برنه بهنن هکا نقط دحف آوانا. برا بكن تشتكي كقوات تشخرا و بني بچه تشتي كاربن دنگي خوبو اسليننا بني كي انسان بي برا دنگي خوبو اسلينناتي اجبر حكا ازد بهنم حكا ازش خوابون و اديش اش خوابون عالم نزاني چب ماهات اجبر مديد بشتي مكتاب چكري غلق عالمي قد اشنو ازانم ازيدي كينا اشنو ازانم چب ازيدي آهات فأجبر فيك قلقي تشتكي مهمة هل إنسانكي بنيل شعادة برد درباز بوبه بحاولين بطريقك بوصليني عالم
0: آميرا قرت بخازبي مسيجك لسر مروفاهي دلوفاني وعدالته جو أستراليان را بهيلي أو مسيجا إيشبا
1: أز بهنم هكا أستراليا ولاتك قلقي بيسفولا بس مدفي وكاري سلام مشوان رأوا بالخاص بشتي أفع عوائل داعش آنينا أبيدري أسفهمت كم هكا أو إشبر حقيوان هن إشبر ك أو مواطني إسترالينا
0: بالي.
1: بس الرسالة مشوان رأوا إشبر كأستراليا تشيبو كدولتك بيسفول بي فمناوي أو إنسانين آنين ببيا سبب هكا جستس آوان کم ببیش کمیونیتی آوان را یا به سبب هکا هنک مشاکل چه ببن حتی نش ایزی دیار راشی اش زاروید وان را اش زاروید استرالیا را و مدوی هکا الانسانی مقابلی خوشی بفکرن اش بر هکا ازانن ما چن عذاب الدستی وان دادید و هر آنین مدوی اتسر بی موضوعی هنکی دیشی بفکرن دا کاروان بهترش ما فهم بکن و دا کاربن بهتر موادنی خوشی پروتیکت بکن
0: باشه آمیره تو بخواه دهسی کت لأسترالیا اولی
1: اش مرش نفسیان را اش بر که ازد بهنم اش بر او عدابست را درباس بویم از نشکیناندم فالویدر از نبهورم اس رب دما ایکی کما بشکینه اش خو اش نفسا خورا از اسپیس شعرم کزا آمنم بس اش اید دیرا خاصتن افزارو ات حکا ات قاصر نا چه سبب اش برکا اوید آنین بریوی ام گلگین مرتاح بون گلگ گلگ بس بشتی او آنین هنك ترس أسنع بجمات السديسات بس
0: يعني
1: أسكارن بجمات
0: قصدات أو جنين وكجوان ردبين بوكين داعش
1: بلي إجبرك هنك زارو جيبوان رنا أزانم زارو قنهن زارو كارن وكا فرسيت وان هننا حكا تشيبوان بس إجبر حكا أو تنظيمك قلقا خطر بو إجبك هابي حكا وقت قلق سال درباز بون هر كاربن تندي مكا ديل فيدريجي تشيبكان وبحاول ان نتعدل هنا كي تبكان حتى النما حتى الناس ترى نايزيديا
0: باشا اميرا علي قال لك سباس دكم جبو اخفتنا بمره دي برنامج اس بي اس كرديدا وام سركفتني جبو تدا خاص دكم
1: قال لك ممنون جبركه تجي فرصه دا اس رساله خبو واصلين

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الاثنين في 22 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: تعثر الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط خلافات حول لبنان والبرنامج النووي. الحكومة الفيدرالية تمدد خفض الضريبة الإضافية على الوقود لشهر آخر مع تقليص قيمته إلى 16 سنتا. جورج هرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق الجولة الأولى من المحادثات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية في سويسرا بعد نحو 80 دقيقة من المباحثات لإجراء مشاورات داخلية بين الوفود المشاركة. وتركزت المناقشات وفق الإعلام الإيراني على آليات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والوضع في لبنان، فيما لم يطرح الملف النووي الإيراني خلال هذه الجولة. وقال مصدر في الوفد الإيراني إن المحادثات توقفت مؤقتا للتشاور، بينما بدأت لاحقا اجتماعات ثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري، وترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بينما قاد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس الوفد الأمريكي بمشاركة مسؤولين قطريين وباكستانيين بصفة وسطاء. وبتزامن مع المفاوضات، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، مهددا باستئناف الضربات الأمريكية إذا لم تتمكن إيران من كبح حلفائها في حزب الله. وقال ترامب إن على إيران أن توقف دعم ما وصفهم بالوكلاء في لبنان، محذرا من أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر إذا استمرت الهجمات. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتفاوض. وفي السياق نفسه وصف نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس المحادثات الجارية بأنها تاريخية، معتبرا أنها قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفي الملف اللبناني، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما اعتبر الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشا ويتطلب الحفاظ على جاهزية عسكرية مرتفعة. أما وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي تشارك بلاده في الوساطة، فأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الجانبين توصلا إلى قناعة بأن الحل الدبلوماسي يبقى الخيار الأفضل لمعالجة الخلافات القائمة. هذا وكانت قد أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز مجددا، لافتة إلى ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها بتأسيس وقف إطلاق النار. وفي المقابل تؤكد الولايات المتحدة أن المضيق لا يزال مفتوحا، إلا أن طهران أعلنت يوم السبت إغلاق المضيق من جانبها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة فشلت في كبح الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
1: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
0: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة خفض الضريبة الإضافية الرسم الجمركي على الوقود، ولكن بنسبة مخفضة لتستقر عند 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وكان الإجراء المالي الحالي الذي يوفر 32 سنتا للتر الواحد قد أدخل قبل 3 أشهر في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط التي تسببت في إبطاء الإمدادات النفطية العالمية. وتعليقا على القرار، أكد بيتر خولين الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات نارما إن أسعار الوقود في أستراليا لا تزال تحت رحمة الاضطرابات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
2: The only real relief we will ultimately get at the Bowser is an end to the war also. The reopening of the strait. Without that, we are pretty much relying on the volatility of global markets. And on the 1st of July, when we reintroduce 16 cents a litre onto the wholesale prices, even though there's a 16 cent cut from what we would normally pay on the excise, if things deteriorate overseas, that could get eaten up overnight with another oil shock.
0: تستعد الحكومات في مختلف أنحاء أستراليا لاحتمال انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك بعد رصده لدى طائر بحري مهاجر نفق عقب العثور عليه مريضا على شاطئ إن جنوب مدينة بيرث. وأفادت السلطات في أستراليا بأنها كانت تتوقع وصول الفيروس وتستعد لمواجهته وفقا لذلك. من جانبه طبعا اختصاصي الأمراض المعدية في الجامعة الوطنية الأسترالية سانجايا سينانايكي الجمهور مؤكدا عدم وجود داع للقلق بين البشر في هذه المرحلة، لا سيما إذا قامت الحكومة بكل ما يلزم للحد من انتشار هذه السلسلة. وفي سياق متصل أكدت وزيرة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بيني شارب أن المسؤولين في مختلف المستويات يعملون معا بشكل استباقي للسيطرة على الفيروس.
3: Both federal and state governments have been preparing for this, literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans have been put in place. We're working really carefully with the federal government.
0: تجمع آلاف متظاهرين مجددا في العاصمة الألبانية تيرانا مطالبين الحكومة بإلغاء قرار يسمح بتطوير منتجع سياحي فاخر في منطقة رطبة محمية. ويحظى مشروع المنتجع الفاخر بدعم من شركة مرتبطة بجاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتوسعت رقعة المظاهرات منذ ذلك الحين لتتحول من معارضة أولية للمشروع الاستثمار الكائن في تلك المنطقة إلى احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة، حيث أظهرت لقطة لطائرات مسيرة حشودا ضخمة يحملون الأعلام الألبانية في العاصمة. وقال أحد المتظاهرين إن البلاد ليست للبيع.
4: We are here to protect Albanians from the corrupt, the most corrupt government in the Europe. Not in only Europe, but all over the world. Albania is the biggest, the nicest country in Balkan. They want to get it, they sold it, to I don't know to who. We are pro investments, but we are not to the corrupt government. This is the most corrupted government in Europe.
0: أحيا أعضاء البعثة الاستكشافية الأسترالية في القارة القطبية الجنوبية ذكرى الانقلاب الشتوي عبر ممارسة طقوس السباحة التقليدية في منتصف الشتاء. وقام المستكشفون بحفر حفرة وسط الجليد لإتمام السباحة في حدث سنوي يستهدف أيضا تشجيع أعضاء البعثة على استحضار إنجازات من سبقوهم فوق القارة المتجمدة، حيث تغيب الشمس تماما لأسابيع عدة خلال الشتاء عن محطتي الأبحاث ماوسون وكيسي. وأشار قائد محطة ماوسون ديف بولر إلى وجود أكثر من 100 أسترالي متمركزين حاليا في مختلف أنحاء الأنتاركتيكا وجزيرة ماكواري.
5: Part of what we do as part of those commemorations is to do this stuff, preparing an ice hole to swim in, and the water down below is about 1.5 meters worth of sea ice. Water down below is around -2 degrees, so we're going to have a great time.
0: في أخبار الرياضة، نجح منتخب كوراساو الذي يعد أصغر دولة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في انتزاع تعادل سلبي ثمين أمام نظيره الإكوادوري في المباراة التي جمعتهما الأمس بمدينة كانساس سيتي. وشهد اللقاء عودة قوية للاعبي المدرب ديك أدفوكات بعد الخسارة القاسية في الجولة الافتتاحية بنتيجة 7 أهداف لهدف أمام ألمانيا. ويدين المنتخب بهذا الإنجاز التاريخي لحارسه إيلي روم البالغ من العمر 37 عاما الذي قام وقاد بلاده لحصد النقطة الأولى لها على الإطلاق في أول ظهور لها في التاريخ. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

0: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
1: يا هلا بترا، يسعد صباحك وصباح كل الأحبة. Welcome back.
0: اشتقت لك، اشتقت للهوى. وننطلق بأولى حلقات هالأسبوع. وقبل كل شيء بدنا نعترف بالملاك التقليديين للأرض اللي واقفين عليها.
1: أكيد، يسعد صباحك وصباح كل اللي معنا على السمع. اليوم يوم الاثنين، أول مشوار صباحي على SBS عربي لهذا الأسبوع، 22 حزيران يونيو. وكالعادة نستهله بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning أستراليا يقدم احترامه لشعب ورنجري وايورونغ، ولي أيضا كل أصحاب الأرض الأصليين الأبرجنين، وأيضا سكان جزر المضيق توريس من يستمعون إلينا داخل أستراليا وخارجها.
0: صباحكم كل الخير والبركة. يعني بعد تأخير يومين لبدأ اختتام جولة المحادثات الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بسويسرا، محادثات طغت عليها الاشتباكات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب

0: حزب الله. على صعيد آخر، نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وكان ملفت يعني موقف الأمين العام لحزب الله: قررنا لعودة إلى ما قبل 2 أذار مارس ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل.
1: بالفعل ملف لبناني معقد يطغى على المحادثات، يبدو أنها تعثرت قبل أن تبدأ في سويسرا. 57 قتيل في لبنان، يعني حصيلة كبيرة. 5 جنود إسرائيليين أيضا كان يبدو هذه الاشتباكات أدت إلى مقتلهم. يعني المشهد معقد، فهل تصمد هذه المحادثات وتفضي إلى نتيجة فعلية يعني أم تبقى متعثرة؟ سنتحدث في الموضوع بالتفاصيل بالساعة الثانية من المحلل السياسي في عمان عادل محمود.
0: واليوم كمان قراءة حول الريادة التربوية، وكمان مشاركة أستراليا بمؤتمر Asia Leadership Roundtable لهذا العام. ننطلق إلى رام الله بعد قليل، والتحية فيروزية يا فارس.
1: يلا نسمع علينا الهوى.
0: ياي، صباح الخير.
1: كان الفاذرز داي على فكرة مش بأستراليا، يعني حول العالم، فهابي فاذرز داي يا شباب.
0: تبقوا انتو الصخرة يلي بنسند عليها أرض وسما. نعاد عليك فروز.

0: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafenewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601.
1: RTO 9003.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
12: Good morning Australia. يسعد صباحكم جميعا. تحية صباحية خاصة للي عم بتابعوا مباراة إيران وبلجيكا حاليا على SBS وعلى SBS On Demand. 0-0 احنا ببداية الشوط الثاني. وهارد لك للسعودية 4-0 أمام إسبانيا. وهارد لك للسوكروز كمان كانت خسارة إيلي أمام الولايات المتحدة 2-0.
13: بالفعل فارس، إذا بعد التعادل سلبي بهالمواجهة، قبل ما ننطلق إلى رام الله، الحكمة الصباحية اخترتها من غسان كنفاني وبتقول: كن جميلا في كل شيء، صداقتك، حبك، أخلاقك، تعاملك، حتى في البعد كن جميلا.
5: من مراسلينا.
13: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
12: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
14: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم المستمعين.
13: يا هلا يا عرفات.
12: يا صباح الورد. يعني عرفات، طبعا الأنظار اتجهت إلى سويسرا، يبدو تعثرت جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لينسحب من جنوب لبنان، كون إيران تصر على هذا الملف يعني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ولكن يعني على ما يبدو هذه الضغوط أثرت على المشهد الداخلي في إسرائيل، خصوصا قبيل الانتخابات القادمة. كيف تقرأ المشهد من إسرائيل؟
14: بالفعل فارس، فبحسب الإعلام الإسرائيلي هذا اليوم تحديدا، وبعد الضغوط الأمريكية التي مورست على بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى المطالبة الأمريكية بجدولة الانسحاب للجيش الإسرائيلي من مناطق من جنوب لبنان بحسب ما تطلبه إيران في مفاوضات سويسرا، فإن هذه الضغوط أثمرت ردة فعل عكسية في الداخل الإسرائيلي من خلال التصريحات التي تناولت هذه الضغوط من زاوية أنها اعتبرتها كضغوط أمريكية تفقد إسرائيل استقلاليتها وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها كما وصفت. بعض هذه التصريحات خرجت من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وتحديدا على لسان بن غفير وزير الأمن الداخلي وبتسليال سموتريش وزير المالية، إضافة إلى وزير الجيش إسرائيل كاتس، حيث أكد الأخير أن الجيش الإسرائيلي قد أعطي تعليمات بممارسة العمل العسكري بشكل طبيعي في جنوب لبنان حفاظا على أمن البلدات الشمالية. إسرائيليا كذلك في زاوية المعارضة، اعتبر يائير لبيد وبعض أساسا من المعارضة أن هذه الضغوط والرضوخ الإسرائيلي من خلال الحكومة للضغوط الأمريكية

0: يعبر عن فقدان إسرائيل لاستقلاليتها، ويبقي إسرائيل في حالة من بداية العداء كما وصفت مع الإدارة الأمريكية، واتهم نتنياهو من خلالها بأنه أفقد إسرائيل أهم حلفائها من خلال سياساته التي مارسها في الفترة الأخيرة.
1: عرفت ميدانيا تواصل القصف الإسرائيلي وتصاعد الاستهدافات في قطاع غزة ما يرفع يوميا من حصيلة الضحايا وسط انهيار إنساني متسارع. في ظل هذا التصعيد، هل ما زال هناك يعني تحركات دولية جدية لاحتواء الكارثة الإنسانية، أم أن غزة تترك لمعادلة هذا الاستنزاف المفتوح إنسانيا عرفات؟
0: بالفعل بترى الاستنزاف هو بشكل دائم في قطاع غزة من خلال القصف الإسرائيلي المستمر، حيث لا يمر يوم إلا وهناك أعداد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين بسبب استهدافهم عبر القصف الإسرائيلي من خلال الطائرات، إضافة إلى القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في المناطق التي أصبحت تعرف بالخط الأصفر، وهي مناطق تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وبالتالي يقوم بإطلاق النار في المناطق المحاذية لهذه المواقع العسكرية، مما يزيد من أعداد الضحايا الفلسطينيين. كان آخرهم اليوم، حيث أعلن عن مقتل 3 فلسطينيين في خان يونس، بينهم طفلة فلسطينية، من خلال استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية لخيام النازحين. القصف الأخير في اليومين الأخيرين تركز على خيام النازحين في مناطق مثل البريج وجنوب خان يونس، حيث أعلن عن إحراق عدد من هذه الخيام، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين من ساكنيها. الأوضاع الكارثية في غزة في ظل غياب الحالة السياسية، أو في ظل الجمود السياسي فعلياً، رغم اللقاءات المتواصلة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة، إلا أنها لم تثمر عن نتائج واقعية على الأرض من شأنها أن تخفف معاناة الفلسطينيين وتخفف الأزمة. فعليا الفصول السنوية تمر على الفلسطينيين بأشكال مختلفة من المعاناة، فبعد الانتهاء من فصل الشتاء مثلا ومن معاناة البرد والعواصف والأمطار، ها نحن اليوم ندخل فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وتؤدي إلى تفاقم المعاناة داخل الخيام وفي مراكز النزوح، وتؤدي إلى انتشار القوارض والحشرات وما تؤديه من أمراض ومشاكل صحية على الفلسطينيين في هذه الخيام.
2: وحتى كان في قصة جدا مؤسفة لطفل قضى يعني وتوفي جراء تناول مادة هلامية قيل أنه تم توزيعها لمكافحة القوارض. يعني عرفات، من واقع غزة المأساوي إلى واقع أكثر إلاما ربما حتى في الضفة الغربية، مع تسارع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، ما يقوض يعني اليوم بشكل عملي حل الدولتين ومقومات أي دولة فلسطينية. كيف تعاطت السلطة الفلسطينية مع هذا الواقع، وما هو الحديث يعني في الشارع حول هذا المعدل المتسارع من الاستيطان؟
0: فعليا فارس، الاستيطان في الضفة الغربية يتسارع بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وتحديدا في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت المؤسسات الداعمة للمستوطنين بتمويل مشاريع ضخمة من خلال إقامة هذه المشاريع والبدء بتنفيذها بشكل مباشر على الأرض، مما يعكس حالة من فقدان الثقة الفلسطينية بالواقع وبالأفق المستقبلي الذي من شأنه أن ينشئ دولة فلسطينية، حيث أن مقومات هذه الدولة باتت تفقد بشكل مباشر وأمام أعين الجميع. فمناطق مثل الأغوار الفلسطينية التي أعلن عن شق طريق سيستهلك أكثر من 45,000 دنم من الأراضي الزراعية، ويحرم الفلسطينيين من مصادر المياه الأساسية وهي المياه الجوفية التي يعتمدون عليها للزراعة في مناطق الأغوار التي تعد سلة الغذاء للضفة الغربية. هذه المناطق باتت تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي ولبناء مشاريع استيطانية فيها، وتم ترحيل عشرات التجمعات البدوية من رعاة الأغنام والمزارعين منها، وطردهم إلى مناطق في داخل الضفة الغربية وتحديدا إلى المدن المركزية. إضافة إلى هذه المناطق، يتم هدم آبار مياه وقطع خطوط مياه عن عدد كبير

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: هي تعتبرها السلطة كسياسة ممنهجة من أجل تقويض أفق وأسس بناء الدولة الفلسطينية من خلال سلبها أي مقومات وأي إمكانية للتواصل الجغرافي، كون المدن الفلسطينية داخل الضفة باتت معزولة بشكل كامل وغير مترابطة جغرافيا من خلال الحواجز والطرق الالتفافية المخصصة للاستعمال الاستيطاني فقط، ويمنع الفلسطينيون من استخدامها في بشكل عام. الضفة الغربية على صفيح ساخن من خلال الضغط الذي يعيشه الفلسطينيون، من خلال الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الكبير والهجمات والإجراءات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي من خلال منع الحركة بشكل لافت في عدد كبير من المناطق، إضافة إلى سياسات ما تسمى بتهويد القدس التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ضد أهالي القدس من خلال هدم المباني ومن خلال سحب هويات المقدسيين وطردهم إلى مناطق الضفة وإبعادهم عن المسجد الأقصى.
4: من رام الله تحدثنا مع مراسلين عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
5: نعود الاستماع إلى هذه التقارير في أي وقت على SBS Audio App، وسريعا نجول على أبرز صفحات الماضي قبل أن ننتقل إلى استوديو الأخبار.
4: مثل اليوم من العام 1986 فارس لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد بمرمى إنجلترا.
5: يعني يمكن أشهر هدف بالعالم، لا في فار ولا إشي للتحقق منه، وقتها مارادونا سماها يد الله، إذا hand of God، واللي طبعا فازوا بالأرجنتين 2-1 على إنجلترا. نشوف إذا رح يلتقوا كمان مرة إنجلترا والأرجنتين.
4: فارس بركي، ننتقل كمان بشكل سريع إلى غرفة الأخبار وزميل جورج غرام وموجز إخباري محدث.
6: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود إلى 16 سنتا. وريتشارد مارز يؤكد استعداد أستراليا لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. وفي مونديال 2026 أكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 خلال الأيام التسعة الأولى للبطولة. أين على شاشة SBS؟ والسعودية تخسر برباعية ثقيلة أمام إسبانيا. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم طقس صافي بسيدني، أقصى درجات الحرارة 19-15 بالعاصمة الرياضية ملبورن، وطقس صافي إلى مشمس. بريسبن ولاية الشمس اليوم عم تشهد يوم ممطر و22 درجة، غربا في بيرث أمطار متفرقة و19 درجة، أديليد غائم جزئيا و15 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس، درجات الحرارة بهالأثناء تلامس الدرجتين بكامبرا و14 درجة كحد أقصى. هوبارت غائم جزئيا و13 درجة. نختم الجولة مع داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال، وطقس صافي لليوم الاثنين.

0: بأخبار رياضة عم نتابع حاليا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة إيران وبلجيكا. آخر شيء صار يعني هو تعادل سلبي حقيقة، ولكن طرد أحد لاعبي بلجيكا، فهالموضوع بيعطي أفضلية ربما للمنتخب الإيراني. بدنا نستنى ونشوف. من الخسارات القاسية كانت خسارة السعودية برباعية على يد إسبانيا، المباراة كانت مبارح الأحد ضمن منافسات المجموعة الثامنة. عزز طبعا منتخب إسبانيا أماله في بلوغ الدور 32، رفع رصيده لأربع نقاط وتجمد رصيد الأخضر عند نقطة واحدة سبق أن حققها بمباراة قوية كانت مع أوروغواي في الجولة الماضية. مع الهزيمة القاسية لأنه أمال ترشح الأخضر للدور الثاني بعدها قائمة، شريط التحقيق الانتصار على المنتخب الرابع في المجموعة الرأس الأخضر يعني في الجولة الثالثة والأخيرة. كاب فيردي عندهم نقطة واحدة حققوها من التعادل مع إسبانيا الجولة الماضية، كان تعادل يعني صادم وطبعا إنجاز كتير كبير. خسارة أستراليا على يد أحد المضيفين الولايات المتحدة رح نحكي عنه بالتفاصيل، ليش كان الأداء بطيء وباهت لهذه الدرجة. بنعرف شو حكى توني بوبوفيتش مدرب الفريق في الوقفة الرياضية القادمة الساعة 7:30.
1: فارس طبعا خسارة ثقيلة، ومنا إلى أبرز عناوين الصحف وعلى رأس المحادثات الإيرانية الأمريكية.
0: جولة 22 حزيران يونيو على صحف أستراليا، نبدأها بنيوز كورب وذي أستراليان. شو عنا عنوان اليوم؟
1: فارس طبعا العنوان الرئيسي كان هذه المحادثات، ولكن منا أنطلق إلى عنوان محلي ومنختتم بالعنوان الدولي كمان حصريا لصحيفة دي أستراليان. كان في اليوم هذه القراءة: Vanishing Investors, A Steep Price Warning as Housing Buckles.
0: يبدو في تحذيرات من اختفاء المستثمرين زي العنوان من العنوان اللي قرأته بيترا. في تحذيرات اليوم من تداعيات التعديلات الضريبية اللي عم تقودها حكومة ألبنيزي، وطبعا يعني رأس حربتها وزير الخزانة جيم شالمرز. مؤشرات على تباطؤ سوق العقارات، تراجع ثقة المستثمرين، وحتى في تقارير أخرى بيترا تراجع أسعار المنازل.
1: صحيح فارس، اليوم بتطور لافت دعت الرئيس التنفيذي لكوميتي فور ايكونوميك ديفلوبمنت اوف استراليا ميليندا سيلينيتو، دعت الحكومه الى اعاده النظر ببعض جوانب تعديلات ضريبه ارباح راس المال سي جي تي، وثبت انها تؤثر سلبا على الاستثمار والانتاجيه وفرص العمل.
0: بالفعل هذه التحذيرات تاتي تزامنا مع هبوط معدلات بيع العقارات بالمزاد في المدن الأسترالية الكبرى ل 47% فقط. الكليرنس ريت صار يمكن أدنى مستوى يعني لم يسجل في أستراليا منذ بدايات جائحة كوفيد 19. بملبن حوالي نص البيوت مش عم تنباع بالمزاد، سيدني حتى أقل 47%، بريسبن 33%.
1: صحيح فارس، وبالمقابل وجهت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية مع 26 مجموعة صناعية وجهوا رسالة إلى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، حذروا فيها من أنه تشديد الضرائب على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار وإبطاء نمو الأجور والأضرار وأحداث الأضرار يعني بالأعمال المحلية.
0: بالفعل ننتقل من نيوز كورب على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: Make no mistake, Hanson is extreme, but she can do something rival politicians can't. شو هالإشي يا ترى؟
1: يعني بظهور الأخير الجدلي أمام نادي الصحافي الوطني اليوم، زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أعادت وضع نفسها بقلب الجدل السياسي الأسترالي، ليس فقط كصوت يميني متشدد فارس، بل كرمز لصعود خطاب اليمين المتطرف يلي بيت عم يفرض حضوره بقوة بالمشهد العام بوقت عم تظهر في استطلاعات الرأي أو عم تظهر في استطلاعات الرأي تقدم ملحوظ للحزب على حساب أحزاب رئيسية وتقليدية.
0: صحيح، طبعا هذا مقال رأي كان العنوان الرئيسي اليوم بالصحيفة. هانسن حسب هذا المقال لم تكتفي بتكرار مواقفها اللي أصلا معروفة من الهجرة والإسلام وتغير المناخ وحقوق المتحولين جنسيا، بل ما قامت به حسب كاتب المقال هو دفع هذه القضايا حتى تكون في صلب النقاش السياسي لإعادة تعريف أولويات السياسة من منظورها الخاص.
1: يعني الجدلية المفارقة اليوم أنه هذا الخطاب بحسب كاتب المقال الرأي لم يكن أحادي بالكامل، تطرقت أيضا إلى قضايا الفقر، الإسكان، الضغوط المعيشية، وانتقدت بعض سياسات الحكومة فيما يتعلق بخفض تمويل برنامج ذوي الاحتياجات الخاصة NDIS، ودعت إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.
0: هذا المزج بترا بين خطاب شعبوي حاد ومواقف اجتماعية أقرب إلى اليسار التقليدي يعكس حسب المقال وبحسب مراقبين قدرة بولين هانسن على مخاطبة قلق الطبقات الوسطى والناخبين لحسين بهشاشة اقتصادية اليوم أكثر من كونه عندهم نية تحول أيديولوجي حقيقي.
1: نقطة يمكن مهمة وتستحق أن نوقف عندها، رغم ذلك اليوم من ينتقد هذا الخطاب يرى أنه ببساطة تفسير بولين هانسن للمشاكل من الهجرة للطاقة قد تمنح أفضلية سياسية، ولكن الوقت نفسه تقوم على التعميم الذي قد لا يصمد أمام التدقيق.
0: رح نرجع من فيرفاكس على نيوز كورب ونتابع في صحيفة أستراليا، نقرأ عنوان آخر على الصفحة الرئيسية: Did police mistrust Tampa detection of Bondi gunmen؟
1: كمان بتحقيق حصري فارس يوم تحقيق

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: تحقيقات المفوضية اليوم لمكافحة الانتسيمتزم and social cohesion اليوم كشفت عن توتر مزمن بين الشرطة الفيدرالية وشرطة نيو ساوث ويلز، وربما ذلك أثر على قدرة الأجهزة الأمنية برصد تطرف منفذي هجوم بونداي ساجد ونفيد أكرم.
3: خلينا نرجع على أو مش نرجع نروح على الغارديان، The Guardian أستراليا، نقرأ ملبن woman lost $646,000 to romance scam. Should banks and dating apps be forced to refund victims like her? تخيلي أكثر من 600,000 يعني سحب منها للأسف، شو عم بيصير؟
2: أو ماي جاد، يعني بوحدة من أكثر القصص الصادمة اليوم نتحدث عن الاحتيال الرقمي بأستراليا. هالحالة يلي قلت عنها يا فارس تحديدا بملبورن لامرأة بالثلاثينات من عمرها، اليوم كشفت كيف تحولت علاقة عبر تطبيق مواعدة لخسارة مالية هائلة تجاوزت $664,000 بواحدة من أخطر قضايا الاحتيال العاطفي.
3: هي قصة حصرية بالغارديان ولكن تفتح نقاش مجتمعي كتير كبير اليوم، وحتى مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية. بلشت القصة عادي زي أي يعني احتيال رومانسي، تواصل على تطبيق هنج للمواعدة، بعدين على واتساب، بعدين طورت العلاقة لوعود بالحب والمستقبل والأسرة. ولكن المخيف في الموضوع أنه خلف هالصورة كان رجل عم بيستخدم هوية مزيفة قاد الضحية واستدرجها لتحول له مصاري في 41 عملية دفع، 41 ترانزاكشن، بعضها كان $20,000 لكل مرة.
2: فارس، رغم دخول قوانين مكافحة الاحتيال اللي وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها من الأقوى عالميا، إلا أنه هالتشريعات لن تدخل حيز التنفيذ الكامل قبل عام، يعني عم نحكي قبل مطلع العام المقبل. وخبراء حماية المستهلك اليوم بيشيروا إلى ثغرات كبيرة، سيما فيما يتعلق بتطبيقها على منصات المواعدة أو ديتينج أبس.
3: يعني حتى تريز فلاج أنه لماذا كل هذه التحويلات مثلا إلى هذا الرقم أو هذا الحساب. الضحية اللي بتعاني من إعاقة ذهنية أيضا وفق الغارديان بتحكي أنها ما أدركت حجم الخداع إلا بعد فوات الأوان. المصارف وهيئة الشكاوى المالية رفضت تعويضها عن أي خسائر، واليوم في نقاش يعني حول مسؤولية المؤسسات المالية وحتى منصات التواصل والديتينج أبس في حماية المستخدمين.
2: بالفعل فارس، خلينا من هالعنوان نختم مع عنوان، وبعد شوي كل التفاصيل بتكون مع الزميل جورج غرام، ولكن هذا كان العنوان الرئيسي اليوم على صحيفة The Australian. Iran pauses peace talks after Trump threatens strikes.
3: رح نحكي موضوع أكثر مع جورج، ويبدو في اتفاق بعد تعثر يعني، ولكن اتفاق على مواصلة هذه المفاوضات في سويسرا. مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and

0: employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: إذن إلى ملف المحادثات الذي على ما يبدو بعد التعثر يصل إلى انفراجة ولو بطيئة. كل التفاصيل معك جورج وصباحك خير.
2: صباح الخير بيترا وصباح الخير أيضا لفارس ولجميع المستمعين. 80 دقيقة من المباحثات توقفت واختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. طبعا ركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون لتخفيف حدة التوتر في المنطقة والشرق الأوسط. طبعا شهدت المباحثات نقاط خلاف رئيسية بين الطرفين، وشملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك جورج، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة بتوقيت الساحل الشرقي.
1: إلى حلقة اليوم من SBS Examines أو أستراليا تتحقق.
3: تمارس طقوس الاحتفال بالعبور أو ما يعرف بال Rites of Passage للاحتفال بالانتقال لمرحلة الرشد بثقافات عدة منذ آلاف السنين.
1: خلينا نسلط الضوء على كيف تحتفي أستراليا أيضا بهالطقوس والمزيد مع مين فارس؟
3: مع محمد الغزي.
1: مع محمد الغزي.

0: متى تنتهي مرحلة الطفولة ويبدأ سن الرشد؟ بالنسبة لبعض المجتمعات تحدد هذه اللحظة من خلال طقوس واحتفالات وتقاليد متوارثة، أما في استراليا الحديثة فالإجابة ليست دائما بهذه البساطة.
1: I really can't point to a single thing.
2: I would say it was when I was 18.
3: Getting a driver's license.
4: When my daughter was in year 10, she had the DEB. For my daughter, who's currently 10, it's getting a mobile phone.
1: I really can't point to a single thing.
0: من الناحية القانونية يبدأ سن الرشد في استراليا عند 18، لكن طقوس الانتقال إلى مرحلة البلوغ لا ترتبط دائما بالقانون، فكثير من الثقافات الموجودة في استراليا تحتفل بهذه المرحلة بطرق دينية أو تقليدية خاصة بها.
4: I belong to the Sikh faith. In our tradition, when the boys are about teenage years, they have a proper turban tying ceremony.
5: I'm from Argentina, and my celebration of my coming of age in Australia was through my 15th birthday, which is the quinceañera.
0: في هذه الحلقة من SBS Examines نسلط الضوء على الطرق المختلفة التي تحتفل بها المجتمعات في استراليا بالانتقال إلى مرحلة الرشد، ونطرح السؤال: هل ما زالت طقوس العبور إلى مرحلة الرشد مهمة في استراليا اليوم؟ يقول الدكتور أرني روبينشتاين مؤسس ومدير معهد طقوس العبور إن هذه المرحلة من أهم المحطات في حياة الإنسان.
6: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life is that transition from child to adult, and how that happens, good or bad, will definitely impact on the rest of their lives.
0: أمضى الدكتور روبينشتاين سنوات في العمل طبيبا في أقسام الطوارئ، حيث التقى بكثير من المراهقين الذين خاضوا نسختهم الخاصة من طقوس العبور إلى مرحلة الرشد.
6: Unfortunately in Australia we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood, and they're things like getting drunk on your 18th birthday or losing your virginity and getting in a fight or even going to jail. We also have something called schoolies, where after year 12 they go and spend a week with no supervision, access to drugs and alcohol.
0: أما الدكتورة جو كينغسمان الباحثة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا فتقول إن كثيرا من الشباب يبحثون عن الإرشاد والشعور بالانتماء وإيجاد مكانهم في العالم.
7: They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they'd like to be.

0: ويرى كل من كينغسمان وروبنشتاين أن هذه الطقوس تشكل وسيلة منظمة تساعد المجتمعات على توجيه الشباب خلال مراحل التغيير وعدم اليقين. في ثقافات عديدة حول العالم ما زالت هذه الطقوس حاضرة حتى اليوم. ماندي نيكلسون وهي من حماة تقاليد السكان الأصليين في ملبورن ومؤسسة فرقة جيري جيري النسائية للرقص تقول إن مجتمعها أعاد إحياء أحد هذه الطقوس والمسمى بطقس موروم توروكوروك بعد انقطاع طويل.
1: Well, we have a coming of age ceremony that unfortunately when I was young I wasn't able to go through.
0: وفي مجتمعات أخرى تستمر تقاليد مختلفة للاحتفاء بالانتقال إلى مرحلة الرشد، سواء كانت احتفالات للفتيات في سن 15 في بعض بلدان أمريكا اللاتينية أو مناسبات دينية وثقافية لدى جماعات أخرى. وترى كينغسمان أن الشباب عندما يتحررون من الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي يصبح اهتمامهم أكبر بما يعنيه أن يكونوا أشخاصاً بالغين ومسؤولين.
2: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult, and when you ask them about manhood, they were confused.
0: كما يؤكد روبنشتاين أن طقوس العبور ينبغي أن تتطور مع تطور المجتمع.
3: Because everybody's going to become an adult. And it's not exclusive to those who have a particular gender stereotype.
0: ويقول ويلفريدو زيالايا الذي هاجر إلى أستراليا من السلفادور قبل نحو 4 عقود إن لهذه الاحتفالات أثراً يتجاوز الفرد نفسه.
4: The celebration in El Salvador is called Fiesta Rosa because all decoration, everything is a pink color. In other countries like South America and United States is called quinceañera.
0: وتضيف ماندي نيكلسون أن هذه المراسم تنقل أيضا قيما أساسية إلى الأجيال الجديدة.
1: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
0: ورغم اختلاف هذه التقاليد وتنوع خلفياتها الثقافية فإنها تحاول جميعا الإجابة عن السؤال نفسه، كيف يمكن للمجتمع أن يساعد أبنائه على الانتقال إلى مرحلة الرشد؟ ويعتقد الدكتور أرني روبنشتاين أن جميع الشباب في أستراليا يمكن أن يستفيدوا من وجود طقوس عبور واضحة.
3: It's not only beneficial for the young person, it's incredibly beneficial for their entire community.
0: أعد هذه الحلقة ديكل نيفو إيزنبرغ بالتعاون مع خدمة SBS العبرية وبمساهمة من خدمتي SBS الإسبانية واليابانية، وقدمها إلى SBS عربي محمد الغزي. للمزيد يمكنكم زيارة sbs.com.au/sbsexamines.
5: شكرا للقلب للزميل محمد الغزي في الساعة الثانية الشرق الأوسط على صفيح تفاوض ساخن وتوقيع تفاهمات أولية بين واشنطن وطهران وسط ترقب لمسار معقد.
6: صحيح، يعني طهران تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار والهدنة لبنان ومواقف إسرائيل وحزب الله متباينة في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع المحلل السياسي في عمان الأستاذ عادل محمود، وأيضا عندنا إضاءة تربوية. شو عندنا اليوم؟
5: صحيح فارس، القيادة التربوية في آسيا كمان على طاولة البحث والمفاوضات بمشاركة أستراليا من خلال جامعة سيدني، وتنضم لنا عبر رسائل صوتية دكتور يارا ياسر هلال الأستاذ المشارك بجامعة سيدني ومديرة برنامج الدراسات العليا بالقيادة التربوية.
6: مباراة إيران وبلجيكا على SBS وعلى SBS On Demand في دقيقتها 90. احنا حاليا بالوقت بدل الضائع 5 دقائق فقط، وقت بدل ضائع بعد التعادل السلبي سيد الموقف.
5: ابقوا معنا دقائق 3 بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة والزميل جورج غرام، وننتقل إلى الساعة الثانية من برنامجكم الصباحي Good Morning Australia.
6: يلا وينهم محبي وائل كفور؟ ايدينا لفوق، يلا زقفة. ايوه يوم الاثنين فبنعطي بعض شوية معنويات.

0: في هذه النشرة: ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود في أستراليا إلى 16 سنتا. وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. وأكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 خلال الأيام التسعة الأولى للبطولة على شاشة SBS. جورج غرام يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه دبلوماسيون إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت المباحثات بروزا لنقاط للخلاف الرئيسية بين الطرفين، والتي شملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس بأن واشنطن تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع طهران، مشروطا بتخلي إيران عن طموحاتها النووية ووقف دعمها لعدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
1: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf. To transform

0: our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: وإلى لبنان، حيث رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان غير مقبول، وأن مسؤولية حماية السيادة اللبنانية تقع على عاتق الجيش اللبناني. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية سكان شمالي إسرائيل. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. وجاءت تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد مع استعداد الولايات المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وبينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه المفاوضات تهدف إلى معالجة الوضع على الحدود، يواصل حزب الله رفض أي ترتيبات لا تتضمن وقفا شاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في الشأن الأسترالي، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، وذلك بنسبة مخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا على أسعار الوقود العالمية في هذه المرحلة، لا سيما في بعد إعلان إيران مؤخرا إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والذي ينقل خمس إمدادات النفط العالمية في أوقات السلم. وأضاف خوري أن استقطاع ضريبة الوقود الحالي يتسبب في تأخير الأعمال الأساسية لتطوير الطرق الأسترالية.
2: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport. So that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
1: من جهته، انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد شوبرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة. كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
3: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
1: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول إصابة بالسلالة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري بنوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي، ووصف مارز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المتخصصة للتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
4: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
1: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على شركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد جانيتيزيكي صدور توجيهات مباشرة لشركة إيرغون إنرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات للمشتركين بالكامل.
5: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
1: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر شاشاتها ومنصاتها خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاق المونديال، وتابع أكثر من 11.6 مليون أسترالي الشبكة لمشاهدة المونديال خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 46% عبر منصة SBS On Demand. وحصدت مباراة الخسارة للمنتخب الأسترالي سوكروز أمام المستضيفة الولايات المتحدة بهدفين دون رد صباح السبت الماضي متابعة قياسية قدرت بنحو 3.4 مليون شخص. وفي سياق متصل أكدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جيسينتا ألان أن الشرطة وفريق إدارة ساحة فيدريشن سكوير في ميلبورن على استعداد تام للحفاظ على النظام خلال مباريات السوكروز المقبلة، وجاء ذلك عقب قيام بعض المشجعين بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الساحة أثناء مباراة أستراليا وأمريكا مما أسفر عن اعتقال شخصين. وانتقدت ألان الفوضى التي حدثت لكنها أبدت ثقتها الكاملة في قدرة الأمن على إدارة الحشود وضمان النظام.
6: We're not going to let a few people behaving badly, some very badly, take away from the opportunity for thousands of Victorians to come together and enjoy what is part of our culture now. Coming together, cheering on our national team, and enjoying a really important sporting moment.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: ثرواتها مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
1: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
2: Good morning أستراليا، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. ساعة 7:14 باستديوهاتنا، انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية والزميل سليم الفهد وجورج غرام. عفوا، أهلا فيك جورج، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، الشرق الأوسط على صفيح تفاوض ساخن بعد تأخير يومين لبدء المفاوضات اختتام جولة المحادثات الأولى بين الولايات المتحدة

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: يسعد صباحك وصباح كل الأحبة اللي معنا على السماع. إيران بلجيكا خلصت 0-0. تابعوا كل المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بالفعل بترا يعني اتفاق استبشر كثيرون به خيرا، يعني كان يتحدث عن وقف القتال على كل جبهات بما فيها لبنان. جبهة لبنان اشتعلت أكثر، سقط عشرات القتلى بغارات إسرائيلية، أيضا سقط باشتباكات مع حزب الله 5 جنود إسرائيليين. كان في حديث عن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن إيران عادت أغلقته مؤقتا أو على الأقل لوحت بإغلاقه. فيبدو كما ذكرت يعني تفاوض ليس سهلا، ولكن لم يغلق آفاق المزيد من الجولات التفاوضية مستقبلا.
2: بالفعل فارس، اليوم يعني الجولة الأولى انتهت بعد ما اصطدمت بخلافات جوهرية حول الملف النووي من جهة والجبهة اللبنانية من جهة أخرى. كما ذكرت يعني الاتفاق الأولي الذي أعلن قبل أيام كان يتحدث عن وقف القتال على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره تقريبا 20% من تجارة الطاقة العالمية. ولكن
1: خلينا نقرأ معا هذا المشهد، إلى أين تتجه الأمور، مع المحلل السياسي من عمان ولنحكي من المفرق الأستاذ عادل محمود. تحياتي من ملبن، صباح الخير.
3: صباح الورد لك ولسيدني ولكل المستمعين أيضا.
2: هلا فيك أستاذ عادل، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني
3: أهلا بطرة وصباح الورد أيضا.
1: يا هلا يا هلا. يعني هذه الجولة الأولى مش عارفين نقرأها حقيقة، يعني هل تعثرت بالفعل ولا لسه في الأفاق مفتوحة لاتفاق طويل الأمد، يعني يمكن تثبيته على الأرض؟ وماذا عن يعني تمسك كل من طرفي التفاوض بمطالبهما الرئيسية؟ يعني كيف تقرأ هذه الجولة الأولى في سويسرا؟
3: يعني في اعتقادي إنجاز التعبير مفاوضات القرن، هنالك يعني في هندسة وحبكة فكرة مذكرة تفاهم من أجل بدء المفاوضات. يعني لو أخذنا تسلسلي ما بعد الحرب في إخراج المشهد إلى الوصول طبعا النوايا العامة إلى اتفاق شامل، يعطيك أنك دخلت ليس ماراثون كأس العالم، ماراثون بالفعل القرن. لماذا؟ ترامب رجل لا يحتاج التحليل السياسي الكثير، قلنا معك وزميلتنا أختنا بترا منذ بداية الحرب، قلنا الرجل عينه على الثروات والممرات. هو يقول اليوم، يكشف أهداف أمريكا من الحرب، يقول أريد 20% من نقول موضوع الهرمز. يعني هنا أمريكا، هنا إذا لم نصل إلى اتفاق سأدمر إيران. هذا كلام عامي مكرر، لكن الأهم كررها خلال الأسبوع الماضي والليلة أثناء عشية سويسرا. قال أريد إذا لم يفتح المضيق. طيب نحن نبسط للمشاهد ماذا يفعل منذ عام، منذ روما، سلطنة عمان، إسلام أباد، على ماذا كانوا يتفاوضون؟ إذا لم يكن يتفاوضوا على النووي، على ماذا يتفاوضون؟ يحتسوا فنجان القهوة. ما بعد الحرب 60 يوم، أيضا على ماذا يتفاوضون؟ إذا تم ترحيل الملفات أو نقول دبلوماسية تجزئة الحلول، أدخلونا في دوامة جديدة. يعني كل

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: يسرى وأيضا الأحد. الأهم من هذا وذاك، إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن مفاوضات ستعجل بحرب شاملة مثلا إذا لم يصلوا الاتفاق، أم نبقى تحت عنوان اللا حرب اللا سلم؟ يعني المذكرة ثبتت، أنا من قناعتي وقراءتي البسيطة للسياسة الأمريكية، أن المذكرة الأمريكية خالصة ثبتت الحالة الحالية اللا حرب اللا سلم. يعني المنطقة واقتصاد العالم رهينة جديدة لاتفاقات أو تفاهمات أو ماراثونيات. شوفي، لو كان الهدف الأمريكي النووي لتم منذ البداية الدخول في اليورانيوم، في موضوع القنبلة النووية، إلى الميليشيات، إلى موضوع الأموال المجمدة. نحن نتحدث عن مذكرة بدأنا هكذا، إغلاق مضيق هرمز، إسرائيل لا تنسحب. أنا شوفي، بالنسبة لنتنياهو وترامب أصدقاء، وأمريكا وإسرائيل شركاء، وغير ذلك أوهام سياسية، يتبادلون الأدوار. لكن
2: سأنتقل إلى هذه النقطة بالتحديد، يعني أستاذ عادل محمود، من اللا حرب ولا سلم إلى الملف النووي الذي كان يمكن هو العقدة الأساسية والعنوان العريض لهذه الحرب. ترامب قال لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا لم تلتزم لدينا طرق أخرى لإنهاء الأمر، ولكن الواقع يقول غير ذلك تماما. هل مازال هذا الملف العقدة الأساسية، أم تحدثت اليوم عن شراكة من تحت الطاولة؟
1: طبعا شوفي، حين وضع صورة علم أمريكا على خارطة إيران، واثق الرجل كما فانس الذي يضع خارطة الطريق أن إيران ذاهبة للنفوذ الأمريكي، ليس بالضرورة في الاتفاقيات العامة، هناك ملاحق سرية. شوفي، الأهم ترام واضح، الموضوع النووي محسوم، إيران هناك فتوى لا تصبح دولة نووية، وهو يعلم ذلك، وأيضا أمريكا لن تسمح بذلك، وإسرائيل لن تسمح، وأمن المنطقة. هو تم ترحيله لماذا؟ لأن الأولويات الحرب، حين يقول الرجل، وأنا أعيد وأكرر هذه للمستمعين، إذا لم نذهب إلى اتفاق سيتم حماية المنطقة مقابل 20% من إيرادات الدول، بمعنى والآن يبتز اقتصاد العالم. أنا لا أميل إلى التشاؤم بالمطلق ولا التفاؤل، أنا أقرأ الحالة الحالية للوقت الران. نحن أمام دخلنا تثبيتها لغايات في نفس يعقوب. هل هنالك مثلا ضربة قاضية، اختراعات جديدة، تراجعات؟ هو يريد انتزاع دبلوماسيا من إيران الاستسلام السياسي الغير مباشر. هل الأجنحة المتبقية من الحكم الثالث، الجيل الأول ذهب وقتل، والثاني والثالث، هل يذهبون إلى اتفاقات فيها تنازلات جذرية؟ شوفي، المرشد ترك خيط يعني بسيط نافذة، مخرج لإيران، أنه ترك للحكم السياسي الخارجية والرئيس الإيراني طلبا لمصلحة إيران، لكن الشروط هي يعني الكل متمسك بالإطار العام. لكن أنا أميل أن ترامب لن ينجح دبلوماسيا في انتزاعات علنية رسمية بموضوع الملفات الشائكة العالقة. هذا الرجل رجل مادي اقتصادي، لن يمنح إيران الأموال المجمدة، وقال 10 سنوات لن أمنحها، وأنا أميل
3: إلى هذا. ويقال إن حتى داخل إيران يعني هناك من بات يعول أكثر على الجانب الاقتصادي، يعني ربما لم يتم التطرق إلى الملفات الرئيسية اللي ذكرتها حضرتك، ولكن كان في حديث كثير عن صندوق استثماري سيدعم اقتصاد إيران، الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية، وكان الحديث في إطار اقتصادي بحت، يعني بعيدا عن الحرب والتصعيد العسكري. طب إذا بنحكي عن لبنان، يعني تحدثت عن سكون في الجبهة لفترة طويلة عادت لتشتعل مجددا، كيف تفسر يعني هذا الموقف الإسرائيلي؟ يعني هل هناك محاولات بين مزدوجين لعرقلة اتفاق مستقبلي ضمن هذا أو هذه الخطة وهذه الرؤية اليوم، يعني عن طريق الدور الإسرائيلي ولبنان؟
1: أنا أميل أنه طالما فتح قطار أو انطلق قطار السلام

0: نقول مفاوضات بين واشنطن يعني بين بيروت وتل أبيب، تحاول الإدارة الأمريكية وإسرائيل أن يكون هذا الملف، هناك مفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن، أن يكون ليس هناك مفاوضات بالإنابة كما تقول الحكومة اللبنانية، الرئيس اللبناني. ستجنح الأمور تدريجيا إلى أن يكون الحل والربط في هذا المسار. هم نجحوا نتيجة حرب لبنان بدون حتى حزب الله يمنع ذلك ولا حتى إيران، يعني النفوذ الإيراني انخفض مستوى، لا أقول نفوذه على حزب الله، حتى على الدولة اللبنانية في تأثير القرارات المصرية، لكن من نتائج الحرب فتحت قناة سلام اقتصادي أمني، يعني أمن لإسرائيل واقتصاد للبنان، وهذا مشروع أمريكي. لذلك إسرائيل لا تتجرأ، وأنا حين أكرر عبارة كثيرا، أن أمريكا من تصنع السياسات تصدر السياسات، إسرائيل تبقى أداء، لن يتجاوز نتنياهو ولا إسرائيل المصالح العليا الأمريكية في الملف، ملف مثلا إيران أمريكي. الآن انتقل من الحضن الفرنسي إلى الأمريكي لبنان، لذلك من مبكر الحديث عن انسحاب إسرائيلي، هنالك ملفات لم تكتمل بعد، هو يشير إلى الشرع وتدخله في موضوع حزب الله، لكن أن
1: كيف
0: تكون
1: تقرأ
0: معادلة
1: هذه النقطة تحديدا، يعني الحديث عن دور الشرع أو سوريا في مواجهة حزب الله، كيف تقرأ هذه الجزئية؟
0: شوف أنا أذهب بك وبالمستمعين والأخت بترة بعيدا، أن هناك مشروع شيء اسمه الشام الجديدة. توم باراك رجل تاريخ وقال قد نعيد المنطقة، ويهدد لبنان عادة واستفز لبنان وساستها إلى ما قبل سايس بيكو. هذا الرجل لم يتم، فهو مهندس بلاد الشام. يعني إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدث بهذه ويمهد لما هو قادم، شام جديدة ما هي؟ هناك مشاريع اقتصادية كانت تمر مرور الكرام في منطقة الأردن، غرب العراق، سوريا ولبنان على موعد ربط الغاز، موضوع الكهرباء إلى آخره، وكانت مصر. إذن هناك من المشاريع الاقتصادية تبني وتقرأ سياسيا، أنا أتحدث ميدانيا لأن أعرف المناطق، كانت هناك مشاريع لنقول السلام الإبراهيم، نقول الشام الجديدة. إذا دخل الشرع تحت غطاء بديل عن إسرائيل، هناك تجربة، هناك تجربة في اللاذقية في السويداء، لأن هؤلاء الذين يعملون ليس هناك جيش سوري نظامي، هناك تفكير الجهادي سميه الإسلامي. إذا دخلوا مشكلة، قد عون أشار بترة وزميلنا وأخنا العزيز أشار في خطاب العهد إلى كلمة وإلى الآن أتوقف عندها، يقول المنطقة قادمة على فتح حدودي. ماذا يقصد، الجولان والسويداء أم لبنان؟ هنالك فتح حدودي ما بين لبنان وسوريا، الرجل مطلع على المشاريع الدولية. إذن سيناريو ممكن، وإن كان الأمريكان أغلقوا على سوريا الجديدة الدخول في الصراع الإيراني، وكانت أكثر عاصمة آمنة في المنطقة، الكل منظومة مجلس التعاون، الأردن، تل أبيب، كله تعرض للقصف إلا دمشق. إذن الأمريكان المايسترو يتحكموا بالسوريين كسوريا الجديدة، لكن إذا ذهبوا في هذا السيناريو الممكن، وأنا في الوقت الراهن لا أمين له، يكون دخلوا تحت شماعة حزب الله ولكن دخلوا ولن يخرجوا. يعني هناك حركة نزوح لبنانية داخلية ديموغرافية يجب أن تتم. نعطيك جنوب الليطاني، قد يدخل مجلس السلام ويقول إسرائيل ولبنان وإيران ليس متفاهمين كما غزة، يضع يده هناك تروات الغاز وغيره. إذن

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! نعود كما قال الضاحية توقفوا في ترامب كان يمرر الثلاثاء كان اثنين التهديد الثلاثاء مر المفاوضات لبنان على ما يرام وتحدثت بوسائل الإعلام قلت هذه اسمها هدنة تكتيكية من ترامب والآن في سويسرا نفس الشيء قد تتوقف إسرائيل عن الهجمات لكن إذا هناك هدف صيد تمين في الضاحية أو في الجنوب لن توفره إسرائيل بغطاء أمريكي لكن فصلت المسارات نعم هذه بحث إيران ولعبة أن قواعد اللعبة الضاحية كما الشمال ربما تكون أمريكا تريد تضع العصا الإسرائيلية فوق رأس إيران إذا لم تتجاوب في موضوع الاتفاقات وتصعد في الضاحية وتجبر إيران لعودة القتال هذه مداخل احتياط لكن خلينا بالتبسيط للمشهد اللبناني هل لبنان يتجه تدريجيا إلى الدولة الوطنية؟ نعم هل يتجه إلى خروجه من العباء النفوذ الإيراني وعودة الحضن العربي؟ نعم أنا أمير سنعود إلى هذا اللقاء تدريجيا سيكون للدولة الوطنية وعون سيعين اللبنانيين وستعود الانتعاش الاقتصادي هذه مشاريع أمريكية ليس سلام تقليدي كما نقول سلام حكومات كما في السابق الاتفاقيات العربية
3: ولكن نحن أمام يبدو بمخاض عسير ورح سمحنا داهمنا الوقت سنتوقف هنا عند كل هذه الأسئلة الهامة ولكن الحديث بقية شكرا لك شكرا جزيلا المحلل السياسي من عمان الأستاذ عادل محمود شكرا لك على هذه القراءة
2: شكرا سيدي
3: شكرا لك طبعا الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن SBS عربي والسؤال أيضا في نفس الإطار يطرح يعني هل تصطدم الخطط الأمريكية في الشرق الأوسط بواقع مغاير في الميدان؟
4: فارس من هذه القراءة السياسية إلى طاولة مفاوضات بحثية وملف تربوي بعد هذا الموجز الإخباري والزميل جورج غرام
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء روايات متضاربة بين طهران وواشنطن حول حركة الملاحة في مضيق هرمز وإيران تحذر السفن في ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بنيامين نتنياهو يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن برنامج إيران النووي وفي أستراليا تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود إلى 16 سنتا وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا أكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 على شاشة SBS ومن أخبار المونديال مدرب العراق الأسترالي جراهام أرنولد كان يتمنى إشراك ثلاثة حراس مرمى أمام فرنسا هل يصح هذا أم لا؟ إليكم التفاصيل على رأس الساعة

0: countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
2: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 19، غائم جزئيا أيضا في ميلبورن و15 درجة، بريزبن أمطار متفرقة و22 درجة، أيضا أمطار في بيرث و19 درجة، 15 درجة جنوبا في أديليد، وطقس غائم جزئيا. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي، رؤية غير واضحة بهالأثناء، درجات حرارة متدنية أدناها 2 وأقصاها 14-13 في هوبرت، وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين، وطقس صافي لليوم مع 31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: اعترف مدرب السوكروز توني بوبوفيتش بأن منتخب أستراليا ما قدم المستوى المطلوب بهذه الخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في ضمن مواجهة طبعا كأس العالم كانت يوم الجمعة، بينما ضمن الفوز تأهل أمريكا طبعا للأدوار الإقصائية. تركت خسارة السوكروز يعني أمامهم مهمة يجب إنجازها بالمباراة الأخيرة أمام باراغواي. بوبوفيتش اعترف صراحة يعني أنه الفريق فشل بمجارات القوة والقدرة البدنية للاعبين أمريكا يعني بأول شوط بأول 45 دقيقة من المباراة. حكى يعني ما كان في أي مفاجآت باللي قدموه، ولكن إحنا لم ننجح في مجاراتهم. أستراليا دخلت اللقاء وهي طبعا تدرك أنه الفوز سيضمن لها تقريبا التأهل إلى الدور الثاني، ولكن لهيك عمل شوية إحباط عنا أنه الأداء ما كان بيشبه أداء أستراليا في مباراتنا أمام تركيا. بوبوفيتش حكى واجهنا صعوبة يعني حتى بالالتحامات والسيطرة على الكرات، كنا بطيئين بالوصول لكل كرة، ما قدرنا نستعيد الزخم. هذا الموضوع كتير صعب علينا هذه المباراة. الهدفين كانوا كتير سهلين لأمريكا، كنا بدون حيوية وبطيئين بالشوط الأول. ما بدنا هيك تنزل المعنويات، خلينا نتأمل أداء أفضل من سوكروس في المباراة القادمة.
1: فارس من الرياضة، من طاولة المفاوضات إلى القيادة التربوية وطاولة مفاوضات بحثية وأستراليا في قلب الحدث.
0: صحيح، القيادة التربوية بمشاركة علمية بتمثل أستراليا على الساحة الأكاديمية الدولية. تشارك دكتورة يارا هلال من جامعة سيدني بأيجا ليدرشيب راوند تيبل 2026.
1: صحيح فارس، اليوم هل يعني مؤتمر الذي عقد اليوم حكي أو سلط الضوء على تطور شبكة أبحاث القيادة التربوية وأثر بآسيا بمشاركة أكثر من 60 باحث وممارس وصانع سياسات من 18 دولة.
0: صحيح، خلينا نستمع.
2: صباح الخير فارس وشكرا على الاستضافة. طبعا الأيجا ليدرشيب راوند تيبل هي تختلف عن المؤتمرات

العلمية الأخرى، لأنه هي بتم دعوة خاصة للباحثين من جميع أنحاء العالم. يتم اختيار هؤلاء الباحثين يعني وفق معايير معينة، بمعظمها هي معايير لها علاقة بأبحاثهم، أثر هذه الأبحاث وقيمة هذه الأبحاث. فالسنة على المستوى الشخصي طبعا أنا كان لي شرف أني يتم دعوتي لهذه الطاولة، لأنه هذا كمان نوع من الأكنولوجمنت أنه الأبحاث التي نقوم بها هي مهمة وإذا عندها قيمة معينة في البحث التربوي. طبعا بالنسبة لجامعة سيدني، جامعة سيدني جامعة عريقة ولا ينقصها شيء من أنها تكون رائدة في البحث العلمي كما هي الحال حاليا، ولكن هذه الدعوات ترسخ إذا بدك قديش نحن عن جد الأبحاث اللي عم نقوم فيها بهذه الجامعة على اتساق مع المعايير الدولية والاهتمامات الدولية. وأنا كتير سعيدة لأقول إنه بالفعل الأجندة البحثية اللي موجودة عندنا بالقيادة التربوية أو الماسترز اوف ايديوكيشنال ليدرشيب هي على اتساق كتير قوي بكل ما يتم بحثه حاليا على المستوى الدولي، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لطرائق التعليم.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: سألنا دكتور يارا حول القيمة المضافة لمشاركة الجامعات الأسترالية كجامعة سيدني بصياغة أجندة البحث التربوي في آسيا، وماذا تعني لها شخصيا هذه المشاركة وهي تمثل إحدى أعرق الجامعات الأسترالية. فارس، خلينا نرجع إلى هذا المؤتمر. هذا اللقاء يأتي في سياق طاولة مستديرة بحثية عالية المستوى بتهدف لإعادة قراءة خارطة القيادة التربوية بآسيا، ليس فقط كحقل أكاديمي بل كمنظومة تأثير تمتد إلى السياسات التعليمية وإدارة المدارس، بناء القدرات القيادية بأنظمة التعليم المتسارع، ويلي عم يشهد تحولات عديدة. فارس، ننطلق إذن إلى المحور الثاني حول أبرز التحولات المفاهيمية يلي عم يشهدها حقل أبحاث القيادة التربوية بآسيا اليوم. كيف تختلف عن النماذج التقليدية في الغرب؟
2: طبعا التحولات المفاهيمية أو الconceptual frameworks والtheoretical frameworks كان لها حضور كتير قوي بهيدا اللقاء، لأنه نحن لنقدر نفهم القيادة التربوية بسياقات ثقافية ومجتمعية مختلفة يجب علينا استخدام lenses معينة. يعني أنا بقول لطلابي الثيري هي عملية عدسة منحطها لنقدر نشوف الأمور بطريقة أوضح. نحن بآسيا وبالعالم العربي كان كتير عم نستخدم نظريات من الغرب، وهذا شيء جيد وهذا شيء مقبول، ولكن كان في حديث كتير مهم بهيدا اللقاء على أهمية استخدام مفاهيم منبثقة من هذه السياقات. فهيدا كان يعني هيدا كان تحول جذري بهيدا الموضوع، إنه ما نكون عم نعتمد بس على النظريات المستوردة من الغرب.
3: طبعا كمان سألنا دكتور يارا كيف يا ترى شبكات البحث الإقليمية والدولية ممكن تنتقل من تبادل المعرفة إلى إنتاج تأثير مباشر على السياسات التعليمية وصناعة القرار.
2: اللقاءات دائما بيكمن فيها موضوع ريسيرش informing policy making، وهيدي نقطة كتير مهمة، لأنه قيمة البحث هو لأي مدى بيقدر يغير بصناعة القرار البوليسي ميكينج وهيدا الأمور. حنحكي كتير عن هيدا الموضوع. واحدة من أهم الأشياء اللي تم التطرق لإلها أنه في بعض الأحيان الباحثين يستخدمون نوع من الخطاب لا يكون مفهوم، أو لا ما بيقدروا صناع القرار يقولوا طب كيف يتم تطبيق هيدا الموضوع. عشان هيك أوقات كتير بينقال أنه في ايفوري تاور مثل برج عاجي عايشين فيه الباحثين وعم بيقوموا بالتنظير. نحن بدنا نستفيد من التنظير، بس بدنا نغير كمان نوعية الخطاب اللي عم نقوله ونقدر نحكي لغة صناع القرار. لهذا الشيء، لإثبات لهذا الموضوع، كان في صناع قرار موجودين بهذا اللقاء وقالوا شو هي اهتماماتهم وعلى أي شيء عم يقدروا يركزوا بهيدا الوقت. وطبعا نحن أخذنا هذه الأفكار بعين الاعتبار، وسيتم الآن بحث لأي مدى تقدر أبحاثنا المقبلة تصب بخانة هذه الاهتمامات لهدول صناع القرار.
1: إلى أي مدى يمكن أن تسهم اللقاءات البحثية المتعددة الأطراف ببناء نماذج قيادة تربوية أكثر تكيفاً مع عالم التحولات الرقمية والتغيرات المجتمعية؟
2: النماذج التربوية المختلفة أو نماذج القيادة التربوية المختلفة هي أولاً وأخيراً مرتبطة بالسياق الثقافي تبعها. يعني أنا قمت بعديد من الأبحاث بالعالم العربي واكتشفت أنه النماذج التربوية الموجودة أو نماذج القيادة التربوية الموجودة هي مختلفة في بعض الشيء عن النماذج الغربية اللي أنا قمت بدراستها. أنا ما عم أقول مختلفة بشكل كامل، ولكن مختلفة في بعض الأحيان، وهيدي إلها علاقة بأشياء دينية، أشياء ثقافية، أشياء مجتمعية، أعراف، تقاليد إلى ما هنالك. طبعا هذا النوع من اللقاءات بفرجي قديش مهم أنه

0: احنا ما ناخذ اي نوع من النظريات ونقوم باسقاطها على هذه السياقات تبعيتنا، لانه بمعظم الحالات لا تنجح. طبعا هيدا النوع من الاسقاطات انا بعتبر بابحاثي هو من مخلفات الكولونياليزم، يعني مخلفات الاستعمار الفكري لهذه المجتمعات. بهذه اللقاءات نحن بدنا نتحرر من هذا الاستعمار لنقدر نستعمل نظريات عن جد بتشبهنا. هيدا كتير مهم بظل التغيرات الرقمية اللي نحن عم نشهدها، لأنه تم التطرق للAI. طبعاً الAI موجود وهذا تغير رقمي رائع وجيد، ولكن لأي مدى هيدا التغير الرقمي قادر على فهم هذه النماذج بمختلف سياقاتها؟ يبقى الوجود إذا بدك الإنساني الباحث اللي بيقدر يشوف بعيونه ويقدر يختلط بهذه المجتمعات كتير مهم. وهيدي كانت نقطة كمان كتير مهمة تم التطرق إليها بهذا اللقاء، يعني تمكين الباحثين في دول آسيا والعالم العربي لكي يستخدموا نظريات بتشبههم ليقدروا يشوفوا هذه الظواهر المجتمعية بشكل أفضل.
1: كثير مهمة هالنقطة، colonialism and shaping modern research. شكرا للتطرق لهالنقطة بيترا. خلينا نحكي أكثر عن التحديات اللي بتواجه ربط الأبحاث الأكاديمية بالواقع اليوم، يعني كيف نقدر نتجاوز أو نردم هذه الفجوة بين البحث والتطبيق.
0: التحديات هيدي قائمة منذ الأزل إذا بدك بالعالم الأكاديمي. دايما نحن منقول how can we link this to practice. أنا بدي أقول شيء هون، السؤال ما لازم يكون هيك. البحث العلمي ما لازم يتم ربطه بالتطبيق، البحث العلمي يجب أن يكون منبثق من الممارسة التربوية. عشان هيك كتير مهم أنه الأشخاص اللي بيعلموا بالجامعات يكون عندهم خبرات عملية، اشتغلوا بالمدارس، فهموا التحديات الموجودة بالمدارس. ساعتها نحن ما بنتحدث عن بحث يطبق، نحن بنتحدث عن بحث منبثق من الواقع التربوي، وهيدي نقطة كتير مهمة. الشغلة الثانية، أنا ما عم أقول نحن ما لازم البحث في أوقات كتير بيكون نظري، ولكن حتى إنتاج النظري وإنتاج المعرفي هو منبثق من التطبيق. فبعتقد هيدي نقطة كتير مهمة مننتبه لها، ومنقدر يعني منقدر نواجه هيدا التحدي بالأشخاص اللي نقوم توظيفهم بالجامعات يكونوا على دراية بهذه التحديات التي تواجه الممارسين التربويين بحياتنا العملية اليومية.
2: وكان لابد من أن نطرح على دكتور يارا هلال عما إذا كان اعتبار طاولة آسيا للقيادة اليوم، هذه الطاولة المستديرة خطوة نحو تشكيل شبكة بحثية آسيوية دائمة بمجال القيادة التربوية، أم مبادرة حوارية مؤقتة فقط؟
0: الأجيا ليدرشيب راوند تيبل يعني تم تأسيسها بسنة 2010 ولا تزال مستمرة، فأنا أعتقد أنها يعني إذا بدك اجتازت امتحان الزمن والاستدامة. هي ليست مؤقتة، هناك إدراك حقيقي للباحثين بالعالم الغربي لأهمية السياقات المختلفة في إنتاج المعرفة، وكمان في دراية كتير كبيرة أنه في بعض الأحيان تم نوع من هيمنة النظريات الغربية على سياقات مجتمعية، وهيدا تاريخيا ممكن نربطه بالكولونيالزم مثل ما حكيت قبل. وكمان هيدا يعني في نوع من الاهتمام الآن بهذه السياقات المختلفة والنظريات والأطر المفاهيمية المختلفة التي طبعا أكيد ستثري معرفتنا عن القيادة التربوية على نطاق العالم.
1: شكرا جزيلا دكتورة يارا. طبعا تسهم مشاركة جامعة سيدني بهذا السياق بتعزيز موقع أستراليا كفاعل بحثي داخل شبكات المعرفة الآسيوية، خصوصا يعني اليوم بظل تنامي الحاجة إلى نماذج قيادة تعليمية أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحولات الرقمية والديمغرافية والثقافية في المنطقة.
2: حاولنا إذن أن نفهم إلى أي مدى يمكن لشبكات البحث بالقيادة التربوية أن تعيد تشكيل السياسات التعليمية في آسيا وتحول المعرفة الأكاديمية إلى قوة تأثير فعلية بأنظمة التعليم. شكرا من القلب دكتور يارا ياسر هلال، أستاذ مشارك بجامعة

0: سيدني ومديرة برنامج الماستر أو الدراسات العليا بالقيادة التربوية يلي شاركت في هذا المؤتمر.
1: رح نروح على فاصل إعلاني قصير بعد نتابع ما تبقى من فقرات بالساعة الثانية. عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
9: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
10: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
9: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا. دقائق وتنطلق صفارة المباراة التي ستجمع الأوروغواي مع كابو فيردي يعني بهاللحظات الفريقان بأرض الملعب. نتابع هذا الحدث أو العرس الكروي عبر SBS موطن كأس العالم. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، عم تسمعوا Good Morning Australia. شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
1: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. رح نتابع المباراة. في واحد من المشجعين حافل على باراغواي
0: عم يبكي تأثر
1: كثير. ما قلت تأثر لأنه بدك صراحة، هم كمان كابو فيردي مش قلال بالمرة، يعني تعادلوا مع إسبانيا. تخيل يعني قدي مهمة شاقة جدا، وطبعا في معظمها على كاهل حارس المرمى. رح نرجع نحكي عنه كمان مرة. تابعوا المباراة على SBS وأيضا على SBS On Demand.
0: فارس الساعة 11 الفراعنة بمواجهة مع نيوزيلند.
1: يلا بينا.
0: طبعا رح تكون مباراة والعانة، بس بدي أقول لك جاني ملاحظة لما كنت بملبورن بارح، ملاحظة لصالح سيدني. أحد الأشخاص قال لي ليه بتقولي دايما العاصمة الثقافية ملبورن أو العاصمة الرياضية وما بتقولي شي عن باقي الولايات؟ بقى بدي بلش اتحفظ او لازم احكي عن كل الولايات؟
1: شو بدنا اخترع لهم القاب لباقي الولايات؟ هي معروفه ميلبن احلى مدينه والقابها كثيره سهله يعني الشكل.
0: بموضوعيه ها؟ يعني بس هيك لفتتني ضحكت.
1: بيعجبني انه
0: حالي ليه؟
1: إيه؟ ادليد، انا بتذكر مش عارف مين كان يعمل هاي السلسله، كانت يعني ريان، طبعا ريان بروه من وجهه تحيه، وكمان غيره من الزملاء كانوا يبلشوا هالسيريز مشوار. بعرف انه ادليد مدينه الكنائس، تعتبر بأستراليا، فمن شوي شوي بنلاقي لكم ألقاب
0: المدن كلها. وكوينزلاند ولاية الشمس بنلاقي ألقاب لكل الولايات، بس هيك كان لابد من أنه مرق هالملاحظة.
1: عندنا الـ MCG يعني والأستراليان أوبن بيصير هون، يعني إذا مش إحنا العاصمة الرياضية مين؟
0: بس حنجرب نلاقي نيو ساوث ويلز، أكيد هي عاصمة
1: الحب والرومانسية.
0: يا الله
1: شو رأيك؟
0: ولا حلو والشمس والنبض والحياة، حبيت.
1: يلا فيش بكل موضوعية على رأي بترا. يسعد صباحكم. مين بتشجعوا، إسبانيا ولا مش إسبانيا هالمرة؟
0: الأرجواي
1: خلصنا إسبانيا
0: طبعا، وإسبانيا يعني فوز مستحق وخسارة مؤلمة للمنتخب السعودي
1: كتير. إن شاء الله الأداء يكون أفضل في المباريات القادمة، استحقاقات جدا صعبة لمنتخباتنا العربية اللي أكيد منحبها ومنشجعها. خليكم معنا وجود لك أيضا لأستراليا في مبارياتها القادمة. كنا نتأمل فوزا على أمريكا ولكن جاءت الخسارة كصفعة أيضا 2-0.
0: دقائق تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل جورج غرام عم تسمع Good Morning Australia، ابقوا معنا.
1: أحبكم والله أحبكم. حاتم العراقي جاي على أستراليا بأكتوبر.
0: هلا هلا هلا.